جعلناه نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما

تعبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.

وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم

وعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع

يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.

ذات القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قالوا

في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما

حقا ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

عهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت.

0: فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-270.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. فجر أف أم.

0: مدير اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: يما بلال، تعال روح لي مشوار.
5: وين؟
4: على السوبر ماركت.
5: شو بدك؟
4: جاج.
5: يعني من محل الجاج؟
4: لا، من السوبر ماركت.
5: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
4: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
6: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
7: سنيورة، عشرة عمر.
0: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه.
0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر أف أم.

أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا، يسعد صباحكم، دمتم بخير على المحبة والمسرة. دائما نلتقي في صباحات جميلة كل يوم سبت الساعة 10 صباحا لنلتقي مع الوجوه الطيبة والأصوات الجميلة والرائعة جدا، وأيضا الطاقة الإيجابية والسعادة والفرح على مدار نصف ساعة متواصلين معكم في برنامجنا يلا نصبح في هذا الصباح المشرق على مدينة طول كرم وفلسطين عامة. أهلا وسهلا فيكم في طول كرم لكل الناس اللي بتشاهدنا وتتابعنا من كل أرجاء المعمورة. صباح الورد والفل والياسمين، برنامجنا يلا نصبح اليوم في الصباح الجميل، الأشياء الجميلة والأصوات الجميلة وأيضا الكلمات الطاقة الإيجابية دائما في برنامجنا يلا نصبح. صباح الخير لكل الناس اللي بتشاهدنا وتتابعنا وتستمع إلينا فجر أف أم، وأيضا بإمكانكم تشاركونا بالاتصال على 0926849 لنسمع أصواتكم. صباحات جميلة وأمنيات تتمنوها لمن تحبون في هذا الصباح، ودعونا من الهموم والغموم وتعالوا معنا إلى الفرح والسعادة والطاقة الإيجابية والأمل والتفاؤل بالله دائما وأبدا. صباحكم في برنامجنا يلا نصبح في هذا الصباح سيكون برفقتي في الكنترول طبعا أنوار الحج حمد، براء عمر، وأيضا من النشطين الذين صبحوا متواجدين غدير شوربجي، ميرفت عياط، محمد أبو طحون، ومحمد الفاري. يسعد صباحكم جميعا، والأسرة التلفزيون الفجر، عائلة الفجر، صباح الورد والفل والياسمين. خليكم على بهالأجواء مشاهدين متابعينا، اكتبونا على طبعا على فجر أف أم، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي ابعتونا الأمنيات والصباحات الجميلة لنعرضها ونستمع إليها بصوتكم من كل أرجاء المعمورة، من أي مدينة، من أي بلد، من أي قرية، من أي مخيم. وصباح الخير إلكم من تلفزيون الفجر لكل الناس اللي بتابعنا بتشاهدنا وضعوا ثقتهم بهالتلفزيون الأول دائما معكم في كل مكان. يسعد صباحكم، وهذه تحياتي في هذا الصباح، إعداد وتقديم منتصر العنني. أهلا وسهلا فيكم ويلا نصبح.

رجعنا لكم مشاهدينا متابعينا مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم في هالطلة الصباحية والأجواء الصباحية الحلوة التي لا تكتمل إلا بوجودكم. بدنا نسمع صباحات حلوة ودائما ستعرض على الشاشة لكل من يتابعنا ويشاهدنا في هذه اللحظات، واللي صحصح وشربوا فنجان القهوة كاسة اليانسون كاسة الشاي، أهلا وسهلا فيكم وصباحكم جميل. وأكيد إن شاء الله اليوم تسمعوا الأخبار الصارة بإذن الله تعالى. إذن مشاهدين متابعينا صباح الورد والفل ياسمين، نبدأ صباحنا مشاهدين متابعينا إلى الصباح الأجمل دائما، وأول من يتسابق في هذا الصباح وهو الآن متواجد في تركيا ومن ثم سيتوجه إلى أوروبا صديقنا وحبيبنا عبادة البدوي، مطبعة ابن خلدون عنان وسعد، كل الصباحات لكم جميلة. والله قاعد بتمشور جونايدن بالتركيا عبادة، وعبادة قاعد بتمشور وبروح قاعد على تركيا بدور على أوروبا آخر التقنيات في عالم الطباعة، راح يجبلنا إياها إن شاء الله قريبا لمطبعة ابن خلدون، عالم دائما مميز. وكمان يعني مروان الملحم دائما شو يعني وين عبادة رايح وانت لساتك في إنكو يا زلمي، صباح الخير يعني رايح هناك وانت لساتك موجود هنا، رايح على أوروبا ورايح على وانت لساتك مع إنكو يا مروان. صباح الورد والفل ياسمين، أحلى مروان ملحم كمان. طلع بدي أحكي لك شغلي يا مروان، أنا بحبك كثير عبادة اللي كان اللي أحكي هيك بعرفش ليش، هلا أنت وياه بتتخلص وما ليش علاقة. يسعد صباحك يا مروان ملحم، صباح الخير لا عبادة في تركيا وأوروبا، دمتم بخير. وطبعا أكيد أحلى بضاعة إنكم، ما فيها نقاش يا جماعة. صباح الورد والفل والياسمين، وصباحكم دائما طاقة إيجابية وصباحات حلوة لا تكتمل إلا بوجودكم. صباح الورد وآية الرزق للجميع.

مشاهدينا متابعينا مكملين معكم الأجواء ونستقبل صباحاتكم الحلوة أينما كنتم، ولكن في هذا الصباح أيضا مشاهدينا متابعينا لابد من الصباح أولا لعمال النظافة اللي أنا بدي أرفع لهم القبعة الحمراء. عمال النظافة في بلدية طول كرم صباح الخير لكم، صباح الخير لبلدية طول كرم موظفينها طواقمها فردا فردا، لمستشفى طول كرم بقيادة الدكتور طبعا هيثم طبعا شديد، كل التحية لكم لكل طاقم طبعا المستشفى مستشفى شهيد ثابت ثابت، وأيضا صباحات لصحة طول كرم، كل الصباحات الجميلة لدائما المميزين الله يعطيهم العافية، وجودكم مشكورة دائما وأبدا، وإحنا زي ما حكينا الصباحات لا تكتمل بوجودكم. تحية لكل تجارنا لكل أصحاب البسطات لكل الناس اللي بتيجي عنا على طول كرم ضيوف أعزاء، وإحنا من كلهم أهلا وسهلا فيكم في طول كرم التي تحب وتحبكم. صباح الورد والفل ياسمين، خليكم معنا بالأجواء وعطونا صباحاتكم الجميلة الحلوة والطاقة الإيجابية لنعرضها على الجميع، وأحلى الصباحات دائما مميزة بوجود الناس المميزة. صباحكم فل وياسمين وورد لا يتوقف من التفتح بعطور مميزة أنتم عنوانها، وأيضا صباح جميل أيضا لهذا العالم الجمال، عالم الجمال من برنامجنا يلا نصبح صباح الورد والفل والياسمين في هذا البث المباشر لزميلتنا المبدعة دائما من مدينة رام الله رولا يغمور، كل الصباحات إليك من برنامجنا يلا نصبح. على الصباحات دمتي بخير وعنوان للجمال والتميز والعطاء. كمان مشاهدين متابعينا يعني الأجواء رائعة جدا وصباحات جميلة مميزة أيضا من مدينة الخليل، منصب على زميلتنا طبعا سندس أحمد، كل التحية لك المبادرة والريادية دائما والمميزة من مدينة الخليل. صباح الورد والفل والياسمين برنامجنا يلا نصبح، أحلى الصباحات إليك ولكل الناس من طول كرم إلى مدينة الخليل، صباحكم ورد وفل وياسمين. كمان مشاهدين متابعينا كل الصباحات يعني الصباحات الحلوة التي تكتمل بوجودكم، رنان الزعيم في تركيا وفي قطر وفي كل مكان، نقول لكم صباح الخير صباح الورد والفل والياسمين إليك يا رنان ببرنامجنا يلا نصبح، دمت بخير وصباحك سعادة وفرح وأشياء جميلة قادمة بإذن الله. صباح الورد والفل والياسمين يا رنان من برنامجنا يلا نصبح. كمان نكملين معكم مشاهدين متابعينا بالأجواء، غسان أبو طبعات من الخليل، صباح الورد والياسمين مدينة الرحمن، صباح الخير يا غسان إليك ولأهلنا في مدينة الخليل فردا فردا، صباح الورد والفل والياسمين من طول كريم إلى مدينة خليل الرحمن التي نحب والمدينة التي لا ينام فيها جائع، كل التحية لك يا غسان أبو طبعات إليك ولكل الشباب الرائع جدا وأهلنا في مدينة الخليل وقراها، يسعد صباحكم. الصديق والحبيب هاني خضر، يسعد أوقاتك يا غالي، سمع صوتك بيعة التفاؤل، يسعد صباحك، احنا كلنا تفاؤل من أجل هالوطن الحبيب، كل التحيات هاني خضر طبعا فوال الشام في طول كريم وبلعة وعتيل، يسعد صباحك يا حبيبي هاني، دمت بخير إلك ولكل طاقم فوال الشام، يسعد صباحكم أزكى وأرقى شيء يعني محل الفطور هلا الصباحي في عند فوال الشام، يسعد صباحك يا هاني خضر إلك ولكل الناس وانتم منبع التفاؤل والحب حبيب. موفق حبيب بيقول موفق حبيب الله، صباح الفل صباح الورد والفل ياسمين يا موفق، وقيس عنان صباح الخير من بيت ليد إلك، تحياتنا إلك ولأهلنا في بيت ليد يا قيس عنان ولكل من تحب، دمتم بخير. وعنوان للمحبة والروعة دائما مميزين وأنتم تستحقون، صباح الورد والفل ياسمين، وزي ما حكينا لكم أنه دائما عنوان صباح الخير والفل والياسمين كمان مرة لحبيبنا مروان ملحم، صباح الورد والفل ياسمين إلى كل عبادة، عبادة اللي خلنا أودي لك هالرسالة من تركيا، صباح الخير إليك يا مروان أحلى، ولا أسامة أبو العبد ملحم ولكل الشباب الطواقم العاملين في شركة إنكو في كل أفرعه، دمتم بخير وأحلى شركة. طيب نكلمين معكم مشاهدين متابعينا الأجواء الأروع دائما دائما مميز، إسماعيل بلعوي صحة وعافية إسماعيل مسكناك تخفش،
طيب كمان برنامجنا يلا نصبح أهل الصباحات والنجاحات المتميزة والإنجازات الكبيرة التي لا تتوقف. معتصم الأقطش كل التحية لك، شركة الضيافة إطلاق حملة لأجهزة مميزة من عالم تكنو، كانت حفلة مميزة وراقية ومميزة، وأيضا أعطت الزخم باهتمام فلسطيني مميز على أرض فلسطين. كل التحية لك يا معتصم الأقطش، وهذا النجاح الباهر إلك وللزملاء الرائعين اللي هم الدينامو معك دائما، محمد صبيح ومحمد بالبيسي. دمتم بخير، ولأسرة شركة المضافة عالم آخر، دمتم بخير يعني أقرب مما تتخيل يا جماعة. شكرا لك يا معتصم الأقطش على هذا النجاح، من نجاح للنجاح، ودمتم بخير من برنامجنا يلا نصبح صباح الورد والفل والياسمين. مكملين معكم مشاهدين متابعينا بهالأجواء دائما مميزين. كمان مرة لا شكر عواجب يا رولا يغمور من مدينة رام الله، دائما الجمال ينبع من صالونك المميز صباح الورد والفل ياسمين، ونحن دائما نبحث عن الجمال والكل يبحث عن الجمال، والجمال من عندك يا رولا. دمتي بخير وصباحك ورد وفل ياسمين إلى كل الناس واللي موجودين عندك من برنامجنا يلا نصبح. طيب كمان نكملين معكم مشاهدين متابعينا، نشوف مروان غريب أو لا نكمل كمل قبل مروان، لا لا لا بدنا نكمل قبل مروان. طيب فراس فريج بكل صباح الخير طول كلام، أجمل صباح لجميع الأصدقاء حيدر جابر، مؤمن رميلات، هاني صوان، محمود مهداوي، علاء أبو صاح وجميع الأصدقاء. كل التحية لك يا فراس أيها النشيط والرائع جدا يا فراس فريج، وتحياتنا لحيدر جابر، مؤمن رميلات، هاني صوان، محمود مهداوي، علاء أبو صاح وجميع الأصدقاء. فردان فردان صباحكم جميل ورائع جدا، دمتم بخير وأحلى الصباحات لكم في هاليوم المشرق إن شاء الله، والأيام القادمة أجمل وأروع بوجودكم دائما، يسعد صباحكم. طيب كمان محمد داود بكل صباح الخير من وسط مدينة قلقيلية، أحلى صباحات لك يا محمد داود، إلك ولأصحابنا وحبايبنا مباشرة من برنامجنا يلا نصبح في هذا الصباح. محمد داود من وسط مدينة قلقيلية، سعد صباحك، دمت بخير يا حبيب، وصباح الورد إلك ولأهلنا في قلقيلية. مروان غريب، صباح الفل والياسمين يا أستاذ منتصر، أحلى صباحات يا مروان، وأنا بتفائل فيك كتير، أحلى الصباحات إلك ولجيرانك ولكل الناس المميزة، أحلى الصباحات والفل والياسمين. كمان نكملين معكم بهالصباحات الحلوة ما شاء الله. مروان غريب شكرا لك. براء صالح بقول يسعد صباحكم أستاذ منتصر، تحياتي وترحيباتي إليك وللطاقم الحبيب والعزيز فردن فردن، من براء عيسى زميلكم. يا سلام براء صالح، صباح الخير يا براء عيسى، أحلى براء وزميلنا السابق دائما، والذي دائما هو حاضر رغم غيابه لكن حاضر بيننا، لا ننسى الأيام الجميلة والرائعة والابتسامة المميزة يا براء، إليك ولأسرة اللي حواليك كلهم جميعا يسعد صباحك ودمت بخير، ودائما أنت عزيز وغالي يا براء. طيب صباح الورد والفل والياسمين، كمان صباح الخير لكل الضيوف اللي جايين علينا من كل محافظات الوطن، من كلكم أهلا وسهلا فيكم، دمتوا بخير وأنتم دائما طول كلام ترحب بكم وتقول لكم أهلا وسهلا بكم. كمان صباح جميل وحلو رائع جدا بوجودكم ووجود الناس الطيبة، نحب نبارك كمان لكل الناس اللي فيها أفراح وسعادة، وإن شاء الله الفرح يظل دائم وموجود بيننا يا رب، ويبعد عنا كل الهموم والغموم، ونبقى بالتفاؤل والأفراح دائمة. كل التحيات صباح الخير لزميلنا أمير إسماعيل ملك الملوخية بمناسبة زفافه الأسبوع الماضي، صباح الورد والفل ياسمين، مبارك ألف مبارك يا أمير، وإن شاء الله بالرفاء والبنين والفرحة دائما تامة وكامل إن شاء الله بإذن الله تعالى. يسعد صباحك ومبارك يا حبيبي أمير، إلى كل والدك ولأسرتك دمت بخير وصباحك جميل، عريس جديد أكيد عريس، صباح الورد. طيب كمان مشاهدين متابعين مكملين من الصباحات الجميلة اللي بتوصلنا. شوفوا منير أبو تمام بقول اللهم عطر صباحنا براحة البال وامنحنا ما نتمنى ويسر لنا أمورنا، صباح الخير طاقم تلفزيون الفجر وبرنامج يلا نصبح مع طبعا مع منتصر الغالي ومتقاعدين لهم الصحة والعافية رب يا رب، من جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد رئيس جمعية إلهام ذياب. شكرا لك يا رئيسة الجمعية الأستاذة إلهام ذياب، إليك ولطاقم جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد والأستاذ منير أبو تمام ملك الله يعطيه العافية، دمت بخير، إليك ولكل المتقاعدين فردا فردا ويمنحهم الصحة والعافية. كمان صباح جميل دائما مميز من برنامجنا يلا نصبح كل يوم سبت إلى أبو كرم ناصر حسونة ملك دينامو زيتا وكازية حسونة، والمميز دائما بضحكته وابتسامته ودمثته وروعته، ويكفي حضوره وروحه المنتمية بإخلاص ووفاء. كل التحية لك ولكل الطواقم العاملة في كازية حسونة كمان وفي دينامو زيتا، يسعد صباحكم أنتم الأفضل دائما. عنواننا
انت يا ابو كرم. صباح الورد. كمان مشاهدين ومتابعين مكملين بالصباحات، احمد القاضي، صباح الخير والتفاؤل للاعلام المتالق منتصر العناني، نتمنى لك صباحا جميلا مليئا بالنجاح والراحه والسعاده، دائما تبقى صاحب الكلمه الطيبه والحضور الراقي الذي يترك اثرا جميلا في قلوب الجميع، دمت مبدعا ومتالقا وصل الله اوقاتك بكل خير. يسعد صباحك يا احمد القاضي، اشكرك على كلماتك الرائعه جدا، واحنا متالقين دائما بوجودكم ومشاركاتكم وحضوركم عيونكم الحلوه التي ترافقنا في كل برنامج. وانا بحييك يا احمد القاضي حسب اعتقادي من سلفيت او ديرستيا هيك أنا حسب ما بعرف. يسعد صباحك وأجمل الصباحات إلك ولعائلتك ولكل الناس اللي تحب. شكرا على الكلمات الراقية اللي مثلك، والراقي بيطلع أشياء راقية. شكرا أحمد الغول. يسعد صباحك أخ منتصر ولكل شخص في طاقم الفجر، وبحب أصب على أهلي النازحين في مخيم نور شمس جميعا وأعزاء أصدقاء الطيب نمر الغول والصديق أرقم. صباح الخير إلك ولا نمر الغول صديقنا وحبيبنا، وإلك يا أحمد الغول ولكل أهلنا في مخيمي نور شمس وطول كرم، والعودة قادمة بإذن الله، العودة قادمة بإذن الله، وهذا دعاء من رب العالمين. دائما ندعو في صلواتنا العودة لأهلنا النازحين من مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين إلى بيوتهم سالمين غانمين يا رب. وتحياتنا للطيب نمر الغول والصديق أرقم كام أيضا أرقم، دمتوا بخير. أحمد الغول أشكرك حبيبي. محمد داود بقول أبو العناني بدنا نشوف كاميرا الفجر مباشر في قلقيدة مثل الكاميرات الثابت على دوار أبو علي إياد. يا سيدي محمد داود حاضرين إن شاء الله، هاي لبراء بنقولها أنا لبراء محمد داود من قلقيدة بقول بدنا نشوف كاميرا الفجر مباشر في قلقيدة مثل الكاميرات الثابت على دوار أبو علي إياد. يسعد صباحكم إن شاء الله يا محمد داود، يعني إن شاء الله رسالتك وصلت أكيد، وهلا بنشوف براء عمر المتخصص في هذا العالم هو وإسماعيل بلعاوي. يسعد صباحهم. بس اسماعيل مش فاضينا لانه قاعد بوكل اكيد، يعني مش قادر طبعا يرد علينا اسماعيل. صحه وهنا يا اسماعيل. طيب خليكم معنا بالاجواء مشاهدينا ومتابعينا، والصباحات الجميله دائما لا تكتمل الا بوجودكم انتم الرائعين والمميزين دائما. وهيثم هيثم خولي ابو الحسن صباح الخير ملك توري، يعني التوري توري موجود في كل مكان، رفقاء وشركاء معنا صباح الخير ابو الحسن من برنامجنا. يلا نصبح احلى الصباحات لك ولكل الناس ولاسره توري في كل مكان، في فلسطين في الاردن في الشرق الاوسط في اوروبا في الشرق الاوسط في كل مكان. توري توري عنوان نظافة بتشوف حالك فيها. يسعد صباحك أبو الحسن إلك ولكل الناس التي تحب، صباحك ورد. كمان في الصباحات الحلوة والجميلة مشاهدينا ومتابعينا دائما بحب أصبي على كل الناس، أول شيء بحب أصبي على والدتي جمال العناني ولعائلتي وإخواني وأخواتي وكل الناس الرائعة والمميزة. صباح الورد والفل ياسمين، أعطيكم الصحة والعافية يا رب العالمين ودمتوا بخير. وكمان بحب أصب على خالتي أم محمد في ريال في الطيبة ولأهلنا في الطيبة المثلث. يسعد صباحكم جميعا آل ياسين، دمتم بخير وصباحكم ورد وفل وياسمين من برنامجنا. يلا نصبح أحلى صباحات لك يا خالتي ولأسرتك ولعائلتك فردا فردا، وربنا يعطيكم الصحة والعافية ونسمع الأخبار دائما المميزة. يسعد صباحكم. كمان الصباحات يعني كمان بحب أصبح في هذا الصباح وبرنامجي يلا نصبح إلى أغلى إنسان كمان الدكتور النطاسي البارع المميز الدكتور صديقنا وحبيبنا الدكتور جهاد حسونة، دمت بخير وصباحك جميل وأروع دكتور يعني ما فيها نقاش. يسعد صباحك وصباح الورد والفل والياسمين من برنامجي يلا نصبح، يومك مشرق كما أنت. كمان مشاهدين متابعين مكملين بهالأجواء الحلوة والمميزة في صباحات حلوة أنتم دائما عنوانها صباح الورد والفل ياسمين. كمان لزميلنا وحبيبنا الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي رزيقات والعميد لؤي رزيقات، يسعد صباحك وصباحك ورد وفل ياسمين، وإن شاء الله أمن وأمان في كل المحافظات يا رب، وترجع الأمور كما كانت سابقا، ترجع الحياة لفلسطين كما نحب. يسعد صباحك أجمل صباح، ونحن دائما نبحث عبر ثنايا هالكلمات وهالصباحات التي نسلكها في شيء من السعادة والفرح والطاقة الإيجابية والأمل الذي لا ينتهي. صباح الخير يا لؤي رزيقات، دمت بخير ولكل الشرطة الفلسطينية.
تحية للواء علام السقة مدير عام الشرطة الفلسطينية الذي يعطي التعليمات الصائبة في الأماكن الصائبة لفرض القانون الذي نبحث عنه دائما ليكون الأقوى في فلسطين, ودائما أيضا لنائبه العميد رشيد حمدان. كل التحية لكم فردا فردا, وإليك زميلنا لؤي رزقات الذي لا يمكن أن أوصفه بالكلمات لأن الكلمات قزمي أمامك يا لؤي رزقات. صباح الخير والورد والفل ياسمين وللشرطة الفلسطينية أينما كنتم, صباح الورد والفل ياسمين ودمتم بخير من برنامجنا يلا نصبح. كمان من صباحات أحمد القاضي بيقول بدي أتصبح على مدينة طول كرم ومدينة سلفيت والبلدة ديرستي ومدينة قلقيلية زي ما حكيت لك أكيد. من ديرستي صباح الورد والفل ياسمين لمدينة طول كرم مدينة سلفيت وبلدتك ديرستي ومدينة قلقيلية, دمتم بخير وصباح الخير إلك ولأهلنا في ديرستي وفي كل مكان, أنتم تستحقون ودائما مميزون لا نقاش في ذلك. صباحكم ورد وفل ياسمين وعناوين جميلة دائما لا تنتهي أنتم عنوانها, ودائما نصب عليكم بهالأجواء الحلوة والمميز اللي أنتوا تستحقون دائما أن تكونوا في حالة انبساط وسعادة وطاقة إيجابية وفرح لا يتوقف. طب خليكم معنا بالأجواء مشاهدين متابعينا ومكملين برنامجنا يلا نصبح, صبحوا علينا ومستنى تعليقاتكم للناس اللي صحصحوا الآن, خليكم معنا.

0: صباح الورد والفل والياسمين. أهلا وسهلا فيكم لكل الناس اللي صحصحوا وصاروا معنا في هاللحظات المميزة والرائعة جدا. وكمان أنا بحب أصبح في هذا الصباح برنامجنا يلا نصبح أحلى الصباحات للطاقة الإيجابية والتفاؤل الدائم الذي له حضور مميز. زميلتنا الصحفية والإعلامية فرح زحالقة التي تقدم برنامج خاص في العربية. يسعد صباحك يا فرح زحالقة, دمتي بخير وصباحك جميل ودائما التفاؤل عنوانك والطاقة الإيجابية والحضور الذي لا يمكن دائما إلا الالتفات إليه دائما من حضورك المميز وكلماتك الرائعة. دمتي بخير ودائما من تميز لتميز ومن نجاح لنجاح وإنجازات جديدة نتمنى لك في هذا الصباح. المشرك من برنامجي يلا نصبح من فلسطين إلى العربية مباشرة لفرح زحالقة ولأسرة العربية. دمتي بخير يا فرح, وإن شاء الله دائما يكون عنوانكم وعنوانك الفرح الذي لا يتوقف. مكملين معكم مشاهدينا متابعينا دائما في هذه الأجواء المميزة اللي دائما نعتز ونفتخر بوجودكم معنا بصباحاتكم الجميلة والطاقة الإيجابية. إبراهيم سليم الجلاد بيقول يسعد صباحك يا رب ويسعد صباح الجميع, أحلى جار أستاذ منتصر عزيز وغالي. إبراهيم سليم الجلاد أول شيء صباح لوالدك أبو العبد وأم العبد, وأيضا صباح مميز لإخوانك جميعا فردا فردا, وإلك يا إبراهيم على الصباح الحلو. بتمنى لكم التوفيق وصباحكم جميل إن شاء الله خير ويوم حلو وطاقة إيجابية ورائع جدا. أحلى الصباحات إلك يا إبراهيم ولوالدك أبو العبد وإم العبد, ودمت بألف ألف خير وصباحكم أكيد جميل يا رب, ودائما أنتم الجمال بعنوانه. كمان مرة أنا بدي أقول الطيبة لا تتوقف, ولكن الطيبة تتحدث عن ذاتها في الناس الطيبين, رائع جدا. فرح زحالقة كمان مرة بنقول لك صباح الخير إليك ولعائلتك, وإحنا دائما موجودين معاكم وين مكان, والطيبة هي شيم الرجال من طول كلمة ومن برنامجنا يلا نصبح في هذا البث المباشر. بنقول فرح زحالقة أيضا كمان مرة المتميزة صباح الورد والفل والياسمين ويعطيكي, ومن فرح لفرح ومن إنجاز لإنجاز ومن طاقة إيجابية التي أنت عنوانها لا نقاش فيها, أنت متميزة أينما كنت على أي شاشة. صباح الورد والفل والياسمين كمان مرة إليك فرح, ودائما إليك ولعائلتك ولكل الناس الطيبة, ومن طول كريم إلى العربية إلى فرح زحالقة, وصباح الخير ولأسرة العربية كاملة. أبو المجد يسعد صباحكم وكل أوقاتكم, صباح الخير أبو المجد, دمت بألف ألف خير يا أبو المجد وصباحك حلو. ميسون طعمي بتقول صباح التفاؤل والرضا بكل ما كتبه الله لنا, فالحياة مهما أثقلتها الظروف تبقى أجمل بابتسامة صادقة وقلب مليء بالأمل. كل الشكر والمحبة لبرنامج يلا نصبح وتلفزيون الفجر على هذه المساحة الجميلة التي تنشر الطاقة الإيجابية والكلمة الطيبة بيننا. صباح الخير لكم ولجميع المتابعين, وليكن يومكم مليئا بالفرح والطمأنينة. شكرا لك ميسون على هالطاقة الإيجابية والكلمات اللي بتعزز طاقتنا الدائمة, هذا ما نريده منكم. تحياتنا لك يا ميسون طعمي إليك ولأهلنا في قفين فردا فردا, ودمتي بخير إليك ولعائلتي. وطبعا طبعا فرح زحالقة بتقول شكرا لكم وشكرا لتلفزيون الفجر, وبتقول كل الحب والتحية لكم ولتلفزيون الفجر ولفلسطين التي أحب, وأنا متواجدة خارجا لكنني دائما قلبي ينبض في فلسطين رغم وجودي خارج فلسطين, إلا أن قلبي ينبض لفلسطين. يسعد صباحك ودائما أنت فلسطينية بامتياز وجنينية بامتياز يا فرح, دمت بخير وصباحك جميل دائما يا رب, وإلك ولكل الناس, وابقي بالتفاؤل والطيبة التي تتحلين بها دوما. شكرا إلك من برنامجنا يصل يلا نصبح, دمتي بخير. ما يوسف السلغي بيقول صباح الخير للأستاذ منتصر العناني مدير الفجر الجديد, يوسف السلغي وطاقم الفجر كل التحية ليوسف السلغي ولآل السلغي, تحية إلك يا يوسف, وتحية أيضا ليوسف السلغي وطاقم الفجر اللي احنا بنقول عائلة واحدة للنجاح, دمتوا بخير. وشكرا إلك ولآل السلغي فردا فردا, أحمد السلغي إم أحمد ولكل آل السلغي فردا فردا, صباحكم ورد وفل ياسمين, وربنا يعطينا ويعطيكم ويعطي الجميع, وتتغير الأحوال الأفضل دائما اللي بنبحث عنها مشاهدينا متابعينا أينما كنا دائما, ودائما كمان صباحات جميلة كمان يعني مشاهدينا متابعينا الصباح التكتمل. صباح الخير لزميلتنا الرائعة والمميزة سابقا واللي دائما كانت مشتركة بوجودها وحضورها صحفية زينة كنعان من على صباح الورد والفل. ياسمين يا زينة نتمنى لك التوفيق ودائما عنوان للابتسامة وعنوان للفرح عنوان للزين للزين لأنه زينة. يسعد صباحك وتبدي بخير يا زينة, نتمنى لك التوفيق وسلمين على والدك. صباح الورد والفل والياسمين إلك ولعائلتك فردا فردا, وخليك طاقة إيجابية دائما. وأنا منك والله العناني دائما دائما منك بعاني في برنامجنا يلا صباح. صباح الخير يا زينة. طيب بدنا نحاول نأخذ آخر الصباحات. عبير أبو عيد, أنا عبير من القدس أول مرة بشارك. صباح الورد والفل والياسمين يا عبير عيد من القدس العاصمة الأبدية لفلسطين. أهلا وسهلا فيكي في برنامجنا يلا نصبح. برنامجنا كل يوم سبت فقط الساعة 10 صباحا ويستمر لمدة نصف ساعة. بنحيي فيك وأهلنا في القدس وبنحييك ونقول لك أهلا وسهلا من طول كرم. نبرك لك سلام وبطاقة فرح وسعادة وإيجابية والحفاظ على القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى. صباح الورد والفل لأهلنا من القدس وعبير وعبير القدس يعني فواحة في فلسطين كلها. شكرا لك يا عبير أبو عيد من القدس وللقدس وأزقتها مصراها أبوابها مصراها وأسراها, وربنا يحفظ على الأقصى وربنا يحماكم جميعا. شكرا إليك وصباحك مقدسي. تالين العليمي بتقول صباح الخير للجميع. صباح الخير يا تالين إليك الآن العليمي تالين العليمي. صباح الورد والفل والياسمين دمتوا بخير يا تالين إليك لكل الناس الطيبة اللي بتصب علينا في الصباح الحلو اللي أنتوا عنوانه. فعلا احنا دائما مبسوطين وسعيدين بوجودكم معنا. نشوف آخر إذا ضل صباح آخر الصباحات. محمد علي ختامه مسك شركة سنوبر. يسعد صباحك أستاذ منتصر العناني الغالي. يسعد صباح المستمعين. يسعد صباح طول كرم الأصيلة بالناسة. ويسعد صباح طاقم سنوبر محمد علي مدير مبيعات فخر الصناعة الوطنية ولمديرنا الغالي معتصم أبو يامن. يسعد صباحك إلك ولشركة سنوبر الوطنية بامتياز. صباح الورد والفل ياسمين ولأبو يامن صاحب الشركة معتصم أبو يامن. الله يسعد معتصم علان. صباح الورد والفل والياسمين دمت بخير. ولكل شركة سنوبر اللي بنرفع لهم القبعة الحمراء لأنها شركة وطنية بامتياز وأسكى سلطات غذائية. دمتم بخير وصباحكم ختام مسك. فيك يا محمد علي أحلى الطاقات إيجابية وأنت رائع بامتياز. صباح الورد والفل ياسمين لكم مشاهدين متابعين. منكون هيك وصلنا لمحطتنا الأخيرة في برنامجنا يلا نصبح. صباح الورد والفل والياسمين. ألقاكم إن شاء الله يوم السبت المقبل في برنامج جديد من برنامجنا يلا نصبح. لا تنسوا خليكم تعيشوا الطاقة الإيجابية والتفاؤل. شكرا لزميلتي في الكنترول طبعا أنوار الحج حمد براء عمر محمد أبو طاحون مرفت عياط غدير الشوربجي. صباحكم ورد وفل ياسمين دمتم بخير. مشاهدين متابعينا هذه تحياتي منتصر العناني في الإعداد والتقديم. ألقاكم يوم السبت المقبل في برنامج جديد متجدد. وخليكم دائما تفاؤل وثقوا بالله دائما والأمل كبير ودائما لا تنهزموا دائما تحدوا كونوا طاقة إيجابية والله معكم. إلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر FM
1: أحلى صباح من فجر FM.

فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد، 042-439-217.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
2: سمارت واربح أجهزة سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية. بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر FM

0: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

0: بالدقدها ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استرا

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: البريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: إنك تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم.

0: حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لبابه بحن
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق I'm

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ما يضيف لمسة جمال وأناقة لك أو كهدية مميزة لمن تحبين. منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-9804-03.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. بنت الدلال عروستنا. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
4: كله برغيف بلو.

0: سنيورا عشرة عمر.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر FM

0: إحساس. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200
4: 17. فجر اف ام.
5: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

إبراهيم فجر أف أم. الباد الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج بيعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. الباد الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-9804-03.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: vivi.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية، سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: again.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM.

0: سبيشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: الماس الشنتير، الذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
2: فجر FM.

0: حركات تنبض بالمحبة.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. بليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

الثالثة عصرا بتوقيت فجر FM. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراك

الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: فجرين فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. بليرا كوزمتكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: فجر FM

0: Adelku.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: الماس الشنتير الذهب والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: فجر أف أم.

0: كانت تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

0: البرين فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم، مزيجك.

0: واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: الماس الشنتير للذهب والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

سبيشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزمتكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. بنت الدلال عروستنا. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
2: فجر أف أم.

0: الثامنة مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل برغيف

أعرف إيش أحكي، يمكن شدت لساني. حبيبي الكان لي جناح جاني وكسر جنحاني، وق حبيبي العلق عمري شموع إجاني اليوم طفاني. شسالف لك يابا، شسالف لك يابا.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: لا تزال على من

0: واعتبر إن مفتاح انطمر انغمر انقهر لباب وبحن.
1: أنا وين أنا هنا I'm right here I want fate. طب خذ شهيق أنا مش غريب.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. ألف.

فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب